قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى